0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: في كل بيت نعتني بمن نحب، وتعد العادات الصغيرة التي نمارسها في المنزل جزءاً من هذه الرعاية. تنمو الثقة عندما نراها متبادلة في أنحاء مجتمعنا. لذا تولي يارا فاليووتا نفس القدر من العناية لحماية مياه الشرب. تأتي معظم المياه من مصادر محمية وتخضع لاختبارات دورية قبل وصولها إلى منزلكم، وتستمتع العائلات في أنحاء مجتمعنا يومياً بالشرب مباشرة من مياه الحنفية. لذلك عندما تفتح حنفية المياه يمكنك أن تشعر بالثقة في الشرب منها مباشرة، ثقة في كل قطرة. يارا فالي ووتا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: لأول مرة في تاريخ أستراليا تم توقيع معاهدة في ولاية فيكتوريا مع السكان الأصليون. تتمحور المعاهدة حول منح شعوب الأمم الأولى صوتاً ومشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مما يؤدي إلى بناء مجتمعات أقوى، وهي تدعو الحفاظ على ثقافة ولغة السكان الأصليون والاحتفاء بهما مع العمل في الوقت ذاته على بناء مستقبل تحترم فيه جميع الثقافات. وعلى غرار مجتمعات المهاجرين، ترتبط شعوب الأمم الأولى ارتباطاً وثيقاً باللغة والثقافة والأرض والوطن. تعترف المعاهدة بأفراد السكان الأصليين بصفتهم خبراء في شؤون مجتمعاتهم، وتدعم الحلول العملية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان. إن جوهر المعاهدة هو العطاء والمساهمة الإيجابية، وليس الانتقاص من حقوق الآخرين أو سلبها. الجميع مدعوون للسير جنباً إلى جنب مع السكان الأصليين في هذه المسيرة نحو المعاهدة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة، تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني www.3zzz.com.au/treaty.
5: كنت غير متأكدة من أن الوظيفة ستكون مناسبة لي، لكنني أدركت بسرعة أن المهارات التي كنت أملكها بالفعل كانت بالضبط ما أحتاجه لأصبح ضابط سجن جيد. استطعت تطبيق مهاراتي في الاتصالات وأن أكون قدوة إيجابية، وأستطيع تجربة كل ذلك مع زملاء داعمين. إذا كنت تتطلع أيضاً إلى استخدام مهاراتك للحصول على مهنة مجزية وآمنة في نفس الوقت، تقدم بطلبك الآن وابحث عن Corrections Victoria Careers. تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ولاية فيكتوريا. One Treasury Place, Melbourne.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: اكتشف عالم الفيلة في حديقة حيوانات ورب المفتوحة. ندعوك لزيارة مسار الفيلة والاستمتاع بمشاهدة هذه الحيوانات الرائعة في موطنها الشاسع. شاهد القطيع متجمعاً معاً واكتشف الروابط والسلوكيات الفريدة التي تجعل الفيلة مميزة للغاية. خطط لزيارتك اليوم على zoo.org.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: تنطلق هذا الشهر حملة راديوثون للتبرع للبرنامج المصري لإذاعة 3ZZZ حتى يستمر البرنامج المصري على الهواء حاضرا ومسموعا في أستراليا. دعمكم اليوم استمرارية لصوتنا غدا. ساهموا وادعموا وكونوا شركاء في استمرار البرنامج المصري. البرنامج المصري هو صوت مصر وروحها التي تصل إلى كل بيت وتجمع أبناء الجالية حول لغتنا وثقافتنا وذكرياتنا الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ونشكر حضراتكم على تعضيدكم للبرنامج المصري على مدار الأعوام السابقة.
5: تعد ولاية فيكتوريا موطناً للعديد من الأشخاص والمجتمعات والثقافات المختلفة. إذا كنت مواطناً أسترالياً تبلغ من العمر 18 سنة أو أكبر وتعيش في فيكتوريا، يجب عليك التصويت في انتخابات الولاية يوم السبت 28 نوفمبر. يمكن أن يساعد صوتك في تحديد من يمثلك لاتخاذ قرارات مهمة بشأن الخدمات في مجتمعك. إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، فخدمات الترجمة الشفهية متوفرة مع المساعدة في التصويت مجاناً. للحصول على معلومات حول التصويت بلغتك، اتصل على الرقم 0392-09-0112 أو قم بزيارة vec.vic.gov.au.
8: Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: هل أنت مستعد لبدء شيء جديد؟ هل ترغب في متابعة شغفك؟ مع دورات تيف المجانية وأكثر من 100 مؤهل معترف به على المستوى الوطني، تشمل المهن واللغة الإنجليزية والصحة والمجتمع والأعمال والمحاسبة والسيارات وتصميم الشعر والجمال. انضم إلى كانغان إنستيتيوت. لا حاجة إلى ايتار. حان الوقت لاكتشاف نفسك في كانغان إنستيتيوت. اتصل على رقم 13 تيف للتقديم الآن أو قم بزيارة kangan.edu.au. تنطبق شروط الأهلية. يتم تمويل بعض أو كل هذا التدريب من قبل حكومة فيكتوريا والكومنولث. RTO 3077.
10: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
10: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
11: البرنامج القادم البرنامج المصري.
12: ZZZ 92.3 FM
11: على موجة 92.3 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 بالليل.

معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، ونمرة تليفوننا لأننا إحنا بحملة الراديوثون بتحتاجوا النمرة 9415-1923. حملة الراديوثون ابتدت الأسبوع اللي فات وبنكملها طبعا، وعايزين تعديتكم لاستمرارية البرنامج المصري. خليكوا دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

نمبر تليفوننا طبعا 94151923، هقولها بالعربي 94151923 علشان تتصل بينا وتتبرع لاستمرارية البرنامج المصري. بالفرنساوي هقولها 9 4 5 9 2 3. خليكوا معانا واستمتعوا بفقرات البرنامج، مفيش فقرات بس في أغاني، فخليكوا دايما معانا.

0: علشانك يا قمر أتبرع لك، وعلى تليفون رقم 9415923 9 4 5 9 3.
1: على جناح الهوى أطوي لك السماء، على جناح الهوى.
0: تبرعك تاكس ديدكتبل، يعني ما تيجي تعمل التاكسيشن آخر السنة تحطها وتاخدها باك.

0: المسلسل. وعشانك يا قمر أتبرع بأي حاجة إن شاء الله تكون دولار.
1: وفي نوره شفت حبي 9415192.

يلا بدأت المكالمات توصل ومن شوية وحنقول كم اسم علشان تتبرعوا لنا. لاستمرارية البرنامج المصري 9415-1923.

يلا بتوع اسكندرية يضربوا تليفون على نمرة 9415-1923-9415-1923 وأوريدي عندنا من عايدة منصور صديقة البرنامج الجميلة $30. شكرا جزيلا يا عايدة.

يلا اللي من اسكندرية يتبرع 9415-1923. عندنا من السيدة وصديقة البرنامج يولاندا عبد النور $20. Thank you very much.

صباح الخير يا مصر حبيبتنا كلنا طبعا، ومين في كل البلاد اللي اتقالت ديت، أكيد في هنا من البلاد اللي اتقالت. فارفع سماعة ويضرب تليفون ل 94151923 من مارسيل ووحيد طواف، $30. شكرا جزيلا يا مارسيل، انتي وحيد.

الساعة 6:30 دلوقتي الصبح في مصر، فصباح الخير يا مصر وأهل مصر وكل الحبايب والأصدقاء والأهل وكلهم، بنقول لهم صباح الخير يا مصر. (تصفيق) 9415-1923.

افتح يا مصر وارفع سماعة وكلم اللي على التليفون ودينا دونيشن حلوة، وإن شاء الله يكون $5 أو $10 مش مهم.

افتح يا مصر، ما فيش بلد ما قالهاش، وانا بحب كده لان كل بلد حلوه وفيه من في ناس جميله منها وكلهم هنا. فبليز ارفع السماعه واضرب 9415119415 1923.

مع السلامة. طبعا بنقول لكل اللي مسافرين والوقت كتير بيسافروا وبيروحوا مصر، فبنقول لهم ايه؟ بنقول لهم بون فواياج، تروحوا وترجعوا بالسلامة. وقبل ما تروحوا ارفعوا السماعة واضربوا لنا تليفون وتبرعوا لنا، دونيشن بتاعتكم ديت بتساعد استمرارية البرنامج المصري. عندنا تبرع جميل من ميرو مهران ب $20. Thank you very much ميرو.

ودايما بنقول لكل المسافرين no dangerous adventures هناك، أوكي؟ في أي حتة تروحها خلي بالك على نفسك عشان ترجع لنا بالسلامة إن شاء الله. 9415190

وعندنا كمان تبرع جميل من خليل حداد ومادو حداد. Thank you very much يا خليل ب $30.

يلا أهل شبرا 9415-1923، وعندنا تبرع جميل من فيليب إشكان 25 دولار. Thank you Philip very much.

قولوا لنا ازاي حالكم واضربوا تليفون على 9415192 3 9 4 5 9 2 3. اقولها لكم بالتلياني 9 4 1 5 1 9 2

0: أنا ليليان شاكر، سكرتيرة البرنامج المصري. أنا موجودة هنا عشان أستقبل المكالمات. أنا بس كنت عايزة أقول كلمة للمستمعين. تبرعكم النهاردة وكل يوم لحد آخر أكتوبر هو زي شريان الحياة للبرنامج المصري. التبرع ده بيسمح للبرنامج المصري بالاستمرار، والبرنامج المصري معروف بتأثيره على المجتمع المصري والعربي في ملبورن ويمكن عن طريق الإنترنت على مستوى العالم. تبرعكم هيضمن لينا الاستمرار لمدة سنة كمان. احنا بنقبل اي تبرعات، $20 فما فوق بتدخل في السحب، واي تبرع هتدفعه $5 او اكتر هيدخل، تقدر تعمل له كليم في اخر السنة من خلال الضرائب اللي بتدفعها للدولة. نشكرك مدام كورين على تعبك النهاردة، ونشكرك على ان انتي استقبلتي كل المكالمات واخدتي المبالغ اللي على الهوا دي. وان شاء الله لولا مدام كورين ومدام هايدي ومدام نادية ودكتور رؤوف وجميع المذيعين البرنامج ده ما كانش هيستمر كل المدة الطويلة دي 37 سنة على الهوا. ان شاء الله 37 سنة تانية. شكرا مدام هايدي.
1: مدام كورين مش هايدي.
0: سوري. شكرا يا طنط كورين.
1: اتس اوكي حبيبتي.
0: سوري.
1: خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج. انا هقول في الاخر كل الاسامي اللي اتبرعت لنا النهارده. سامي سعيد وسونسون $50، فيليب اشكان $25، خليل حداد $30، ميرو مهران $20، مارسيلو وحيد طواف $30، تيريز باتي $50، ثانك يو يا تيريز، وجيري $25، يولاند عبد النور $20، وعايدة منصور $30. ودلوقتي مش هنقفل، هنستنى برضو، ممكن تضربوا لنا تليفون 9415-1923.

0: لازم.
1: وتاني هقول اسامي اللي اتبرعوا لنا النهارده: عايده منصور 30 دولار، يولاند عبد النور 20 دولار، جيري 25 دولار، تريز باتي 50 دولار، مارسيل طواف 30 دولار، ميرو مهران 20 دولار، خليل حداد 30 دولار، سامي سعيد 50 دولار، وفيليب إشكان 25 دولار. Thank you very much. وإحنا طبعا بنيجي في آخر البرنامج وبنقول لكم thanks for your company. طبعا لقاءنا القادم إن شاء الله برضو هيكون راديوثون يوم الثلاث من الساعة 2 لـ3 بعد الظهر. Stay safe, keep listening and keep always smiling. From Corinne and Lola, have a good afternoon. وسمعونا صوتكم حتى بعد البرنامج يا لولا، ممكن يضربوا لنا تليفون وناخد الاسم وكده والعنوان ونقوله يوم الثلاثاء.
2: احنا قاعدين بعد الاذاعه، احنا قاعدين بعد الاذاعه يمكن ساعه كمان، فهنكون موجودين على التليفونات لو حد يحب يساعد.
1: ثانك يو يا لولا فيري ماتش انك جيت النهارده. و
0: انا ليلي بطا،
1: يلا have a good afternoon يا لولا.
2: كالأمل شفت انا قلتها صح المرة دي.